أرحب بكم متابعينا في أسبوع جديد وحلقة جديدة على كوزمو بالعربي، ونكمل معكم سويا عن التعابير الطريفة والعجيبة والغريبة في اللغتين العربية والألمانية، أقوال وحكم وطرائف.

0: شوفي داريا، يعني توي توي توي أو الدق على الخشب هو يمكن من أكثر الأشياء اللي صعب نتجاهلها بالحياة اليومية، هو موضوع العين والحسد. بكفي أنه نقول أنه أموري ممتازة، الشغل ماشي، الصحة منيح، ليش حدا فورا ينطوي يقول لك دقي دقي على الخشب، وكأنه الكلام الجميل وحده قد يوقظ يعني سوء الحظ من نومه. وهي العبارة هي عن جد عبارة عالمية ومشتركة بين كل الثقافات واللغات. توي توي توي اوف دويتش، ودقي على الخشب بالعربي.
1: عبارات كتير عن جد صارت متعارفة عالميا، يعني مثل يخزي العين. قديش حكينا كمان بموضوعنا عن الحسد والمعتقدات لدى الثقافات عن الحسد، فيخزي العين صارت معروفة عند كل العالم يعني. وكذلك توي توي توي يعني بيستعملوها كتير مجتمعات غير الألمان، حتى يعني الأجانب كلهم بيستعملوا دق على الخشب. الأتراك حتى بيمسكوا إيدهم الشمال، في منه حتى
0: تماماً
1: بعرف السلوفان حتى بيبزقوا على كتفهم الشمال انه هون قاعد الشيطان فبيبزقوا عليه. فبتحسي انه هذه العبارات وهي يعني الحركات بيستخدموها لنجاح الشخص لحتى ما ينصاب بالعين ويكون عنده حظ كثير منيح، ما يصير عنده حظ سيء. تصرفات غريبة شوي لكن صارت منتشرة، يعني كل العالم بعتقد صارت تعرفها كمان.
0: حلو أنه أحياناً نكتشف بعض العادات اللي بتتجاوز الحدود واللغات، لأنه الإنسان بالنهاية بيشعر أنه الأمور الجيدة رح تبقى حتى لو ما كان مقتنع تماماً بالخرافات. في جزء صغير هيك جواتنا وبداخلنا بيقلنا أنه ما عليه، شو رأيكم ما خاطر كتير.
1: بعتقد هذا الجزء من الطبيعة البشرية نفسها، فنحن بنعرف أنه يعني الطرق أو الدق على الخشب ما بيغير الواقع، بس نعمل هذا الشيء بكل الأحوال. أنا كتير بستخدم الشغلة. فبتعطيني شعور أنه خلاص أنا اطمنت وصار عندي هيك شعور أنه لا خلاص اللي علي عملته دقيت على الخشب فما رح صيب حدا بالعين وما رح يجيني حظ سيء.
0: هلأ إذا بدنا نختار هيك عبارة هيك عربية كتير بتختصر الفشل أو خيبة الأمل، فمنقول أكل هوا. رح تكون يعني هي من أقوى المرشحين، شخص راح لا يطلب شيء ورجع بلا نتيجة، رجع هيك محمل بالفشل ونرفض بطريقة قاسية. يعني أكل هوا هي أكتر شيء بتعبر.
1: إيه إلها كتير تعابير باللغة العربية، يعني راجعة بخفي حنين، أو بالعامية بنقول دخل بالحيط.
0: فات بالحيط تماما.
1: أنا بروح على محل فبلاقيه مسكر بقول بست الباب. كتير عبيك عبارات قصيرة بس حلوة، يعني بتحمل عدد كتير كبير من المعاني. وأكل الهوى أصلا إنه تحسي إنه أكل هوا ما صار شيء.
0: تماما. كمان شوفي انه قد في عبارات بتحتاج لشرح طويل بالنسبه للاجانب، مثلا حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس. لما بيسمع شخص اول مره بيتخيل مشهد درامي او معركه هيك حربيه قديمه والسيف شغال.
1: تعابيرنا كتار أنا بعتقد مثل اللغة العربية. لا في أكيد باللغات الأخرى كمان إلهم هيك تعابير جدا شعبية وإلها معاني عميقة، لكن نحن يمكن لأنه يعني بودكاستنا عربي فبنعرف كل الدهاليز اللغات العربية، فبكل لكنة قديش بيحكوا قصص مثلا بتكون لطيفة وجميلة وحلوة بنفس الوقت. في شغلات بتضحك، في شغلات مثل ما قلتي إنه بتحسي مجزرة إلا شوي. يعني الألمان كمان مانن أبرياء، عندهم أمور بيستخدموها بالحكي، إنه الطعام بيحطوها بكل التعابير اللي عندهم، أو البشر بيشوفوا حالهم دائما بالمطبخ ومصدر إلهامهم من المطبخ بالاستعارات التعبيرية. فالأكل مانو كل شيء بالحياة يا جماعة.
0: ايه بس شوفي مثلا اذا بنروح عند الالمان شوي، في عندهم تعبير مثلا ميدمشتروم جفمن، يعني اسبح مع التيار، مع انه نحن بنقول انه اوعكم تسبحوا عكس التيار. فشوفي هون هذا نفسه يعني، لكن هيك من الناحيه الدراميه الالمان عندهم هيك اثاره اكثر. نحن العرب في عندنا هيك لمسه مسرحيه للكلام، بنخليها هيك تدور ونستخدمها باحاديثنا.
1: وعندنا تعبيرنا بالعربي كمان اللف والدوران بيقابله باللغة الألمانية den heißen Brei reden، وهي الترجمة الحرفية إنه الدوران حول العصيدة أو القصة بشكل هيك دائم، فبيقترب تماما من الفكرة الأساسية مثل ما نحن نحكي باللف والدوران بالعربي. في تعابير كمان منتشرة بمدن معينة ببلدان معينة، مثل كلمة أو جملة جاب العيد، وهي بمعنى أنه خبصة. ما بعرف إذا لها مقابل باللغة الألمانية أو لغات أخرى، بلكي المتابعين بيحكوا لنا ترك.
0: Es fit نبشن ريتن، يعني داس بالشحم انه حط حاله بموقف محرج بسبب تصرف او تعليق غير مناسب. يعني شايفه هاي قواعد اللغات العالميه للحياه، قد ما حاولنا وقت نخبص يا منوقع بالشحم يا اما شو بالعربي قلنا.
1: بالعربي كلمة واحدة بتعبر عن كل هاي الجملة الألمانية، يعني تطينها.
0: طينا تماما. شوفي داريا، يعني واحد من التعابير اللي كتير مستخدمة باللغة العربية كمان انه بيعمل من الحبة قبة، انه كتير ببالغ وبيضخم القصص وكتير هيك بيطرحها بطريقة كتير دراماتيكية. هلأ الألمان عندهم شيء مشابه لإله، بيقولوا ارمخت اوس اينر موكي اينن اليفانتن، يعني بيعمل من البعوضة بيحولها إلى فيل. نفس الفكرة اختلفت التعابير.
1: هون العربي راح على المطبخ بينما الألماني راح على حديقة الحيوان. يا في تعابير جدا كتيرة، قد ما بنتذكر كل شوي بيخطر على بالنا شيء، مثل حاشر من خارب كل شيء. كمان نوع من الناس اللي بيملكوا موهبة خاصة، فعن جد بتحشوا انفون بكل شيء وبتدخلوا بكل المواضيع، سواء كان الأمر بعنيون أو لا. فكتير ناس حشورة بنقول عنهم. هذا البني آدم حاشر من خارب كل شيء.
0: ليكي بيقابلوا باللغة الألمانية زي نازي وبقال هيناين شتكن، يعني حرفيا داحش أنفه بكل مكان.
1: أشوف
0: شايفة الحشرية واحدة بجميع الثقافات.
1: إيه، يمكن لأنه في أول شيء بيصل للمكان اللي ممكن بيحاول الشخص إنه يتطفل ويعرف شو قصته أو يشمشم شو القصة، فهو رمز عالمي كمان للفضول الزائد.
0: شوفي هلا هذا المثل حلو كتير، عم يضحك عدقون او عم يحكي من كيسه. كمان هون انه للي بيخترعوا قصص وللي هيك بيقولوا عنا سبحوه سبحوا، بالالماني في له تقريبا ترجمه حرفيه، بيقولوا يماندم اينن بيرني اوف بندن، يعني الشخص يلي بيربط دب. شوفي انه يعني مين قادر انه اصلا يربط دب، وقديه انه هيك المثل له على علاقة بالوعود الكاذبة والآمال الكبيرة الغير قابلة للتحقق.
1: بصراحة بيكفي المشهد وحده لحتى يخلي الشخص أصدق من الشخص الكاذب الآخر، فربط دب بشخص آخر لازم يكون عنده كتير خيال واسع لحتى يتخيل هذا المشهد. يعني يمندن مت أينن بيرن أوف بندن، لازم كتير عنده مخيلة واسعة.
0: داري احكي لنا عن ابو العريف بقى.
1: لا، كل مجموعة موجودة فيها أبو العريف اللي بيقول لك إيه بعرف، إيه أنا بعرف. بيقابله
0: بيملك رأي بكل
1: بالعلم.
0: شيء.
1: أنا كنت بعرف، إيه أنا بعرف. ففيها كمان بيقابله باللغة الألمانية تعبير عن الذكاء. أنا بيتمسخروا بيقولوا إنه شلاو في أين فوكس، كأنه ذكي مثل
0: بت
1: الثعلب. أو تعبير آخر يعني بالطرف الآخر للجهة الغبية، يعني بيقولوا لك دوم في أين بغوت، يعني غبي مثل الخبز. يعني
0: يا الله مسكين الخبز ما بيقدر يدافع عن نفسه، مع هيك الناس عم تاخذه كمقياس للغباء. ويعني عن جد الخبز بهاي المناسبة بيستحق اعتذار جماعي بسبب هاي السمعة اللغوية، لكن أنا هذا عن جد اللي كتير بوقف عنده بيلفت نظري جدا بالألماني لما بيقولوا داس است مي فورست، يعني هذا انه بالنسبة لي نقانق، يعني ولا شيء، يعني شو بقى شو العلاقة بين انه والله انا بحب النقانق، فكيف بيستخدموها هون؟ يعني انه ما له علاقة، يعني
1: وها
0: غريب غريب هذا الربط عن جد.
1: هيدا
0: ما فات
1: المعنى تحت
0: وعي
1: الزنار، هيدا المعنى
0: تماما.
1: تحت الزنار، وإله مقابل بالعربي بس ما راح أقوله أبدا. هذا كثير تعبير يعني دقيق.
0: تماما.
1: فصحيح هون اختلفوا وأبدعوا باللغتين، بالعربية وبالألمانية، ابتعدوا عن المطبخ وعن عالم الحيوانات. بالثقافة السورية كمان ما فينا نتجاهل موضوع الكرم. البيت بيتك أو اعتبر حالك ببيتك، ما أنا مجرد كلمات، هي جزء من طريقة الاستقبال والكرم الزائد اللي معروف فيه العربي. هذا الشيء بكثر استعماله بالزيارات العائلية والإصرار على أنك بدك تاكل. لا، ما شبعت، هذا مو أكلك، فبيقنعك وبيقلك أنه لازم تاكل وتحس حالك كأنك ببيتك. تعابير كتير كمان موجودة بهذا الموضوع، يعني بيعبر على الترحيب والمحبة الزايدة.
0: كمان احنا عنا بنحكي كتير عن الحب وعن انه كيف هيك انه الحب يخلي الانسان اعمى، من الامثال كمان الكتير دارجة انه بحياتنا. وبالمانيا يعني هذا يترجم حرفيا ليبه مخت بليند، يعني فعلا انه الحب بيجعل الانسان اعمى، وهو مانو سلبي بالمطلق اذا نحن حاولنا انه نفهمه بطريقة ايجابية.
1: وكمان أخذتيني هلأ لموضوع أو لموقف ممكن نذكر فيه المثل الشعبي أو المثل العربي اللي أنا بعتبره كتير مثل بيحمل يعني وعي وحكمة كبيرة، وهي إنه المال كبير يشتري كبير. هذا مثل سوري بتجاوز عن جد حدود كتير بالعمق والعمر نفسه. المقصود ما أنه طبعا حدا يكون كبير بالعمر أو كبير بالحجم، بينما واحد يكون عنده خبرة كتير كبيرة واحترام بين الناس وحكمة.
0: بالحديث عن الحكمة كمان داريا، أنا بيخطر لي المثل الألماني اللي بيقول كم تساعد كم تغات، يعني أنه أي مع الوقت يأتي الحل، أو لكل وقت هو حله وزمان. نحن عندنا بالعربي ما بعرف إذا في شيء بيقابله، بس الأمثلة عن الصبر كتيرة والأمثلة عن الحكمة كبيرة كمان بالثقافة العربية. بالعجلة الندامة وبالتأني السلامة، يعني فعلا هذا من الحكم اللي كتير بتناسب إنه الإنسان يعتمدها بحياته وبطريقة عيشته، وفعلا إنه ما يتهور وما يكون متعجل.
1: وعندنا كمان حكمة بنستعملها أو كلام جمل نحن بنستعملها كتير، يا جبل ما يهزك ريح. هي لما بتشجع حدا أو بتقله إنه أنت قوي وما في شي ممكن يهزك. كتير كتير في جمل وفي حكم ممكن نتطرق لها، ما بعرف إذا بعد تتذكري شي منها.
0: هلا كمان بانه بيقولوا انه اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس.
1: كيف عدس،
0: انا
1: هي حكمة كتير قديمة.
0: تماما ايه، بس هي لها علاقه كمان انه قد ايه احنا ما لازم نحكم ونحاكم الاخرين على الشيء الظاهر ايضا.
1: 100%، فكل مجتمع وكل ثقافة لها حكمها وأمثالها الشعبية والمتوارثة بين الأجيال.
0: بعد كل هاي الأمثال والتعابير، بتشوفي داريا قد العرب والألمان بيعيشوا المواقف نفسها تقريبا. الألماني بيروح على محطة القطار، الخنزير والنقانق، والسوري بيروح على المطبخ وعلى الجمل، لكن بالنهاية الكل بيحاول يعبر عن الفرح، عن الخوف، عن الملل وعن الدهشة بأسلوب وبطريقة مسرحية وسريالية.
1: تعلموا متابعينا اللغات، اللغات كتير ممتعة، وخصوصا لما بتتعرفوا على أمثال وأقوال وحكم الشعوب. هي بتفتح عندكم أفق وطرقات أكثر لتفهموا المجتمعات. كنا معكم أنا داريا فارمان والزميلة العزيزة نهى سلوم، نلتقي فيكم بحلقات قادمة.

أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحوا